0: الحكومة فهي حكومة يعني تقدر أقول لك هي أصلاً تعلق عليها كتير تقدر علق هي أصلاً تقدر أقول لك لا والكلام ده
1: لازم نغير كل حاجة عشان بس عندنا في الصعيد ما نغيرش الغاز.